لغوي أبك أكاشواني جواني تتيروان يوم و ما لينكت لندو أبري بتجو تشنو ومي آري تيرواي بكونا إني برنامج كرواي جنتي أنا كجواي ستيشن كأكاشواني يبور لد دابي كندي لبامني تتوني بور ويبتين نايو كا مومباي ستيشن يوسيام بيك بيبي بارتي سيرفيس نيتن هيد بور آر جي سكين رايو أبي كبور كتين بره نا كا Mumbai Nagar Delhi Station, Nathan Gokuborik Tin Hindi, Bunbor and Hippor Arli Pamni, Nagar Mumbai Station, Vivid Bharti Service. Kamta Mipor, Lisa no Sanmini, Jenmi Chibet, Ayo Peak Broadcast, Heto Yung Mantri Hedo Griyongi, Ushri Narendra Modi, Tapulet Yaka, 23rd installment of Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi, PM Kisan, Kodau Lake Chibet, Etai Hatara Keshwar, Kuem Hugli, West Bengal. Hadinitan panbot sa ka relay na ga Mumbai station ya ga Vivid Bharti. Yosyan pi igi perlogam yang ihi por san li pahamni Janmir hag program Janmir kiyong ihi uchis 5.5 MHz FM band. Perlog kublai por kordor yang pi is kem blau em lang ku pim tu sengi uroj chis ngi yo yo pi sengi usuko saan ko dap du ikermen. Da kat hadu Yosyan pi ichibet Janmir kini to ka akash wani juay.